0: طوليل صدرانينك استرزفتي ثودري سي سفراني نتسيك يتسندتي ويستي يزورك ذو قبري وعساس نتمذلين طردتني في غصور ولا شان دور سليم
1: دي غكار كي سلي